أنا سميتي غيتا. أتسمعوا دابا لونفرساتيون 107.9. I listen to Operation 107.9.